من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره

قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.

أُجِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.

0: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
1: Dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda nifaq adalah membenci kaum Ansor.

0: كتاب الإيمان الباب التاسع في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi melainkan diberikan tanda-tanda kenabian, yang mana orang-orang menjadi beriman dengan melihat tanda itu. Adapun aku diberi wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, dan aku berharap agar pengikutku adalah yang terbanyak di hari kiamat.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: دخل الجنة، وإن رجحت السيئات على الحسنات فإن شاء الله إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر معصيته، ثم يكون مآله إلى الجنة، هذا نجا. أما من جعل الله ندا أو أشرك معه غيره أو لم ينطق بالشهادتين أصلا كأن يكون كافرا أصليا، فهذا خالد مخلد في نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى أن كلمة الإخلاص أو النطق بلا إله إلا الله هي كلمة التقوى، لأن من أتى بها فقد جعل بينه وبين الخلود في النار وقاية.
1: Setelah kita mengetahui bahwasanya kalimat takwa adalah la ilaha illallah, yang mana ketika seseorang mau masuk Islam dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia juga melaksanakan makna kandungan dari la ilaha illallah tersebut, yang maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu dia melaksanakan ketaatan-ketaatan, dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, maka dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia adalah orang yang bertakwa. Namun ketika seseorang dia masuk Islam, namun kemudian setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pun melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, maka nanti dia akan ditimbang. Apabila lebih berat kemaksiatannya, kesalahan-kesalahannya, maka dia bisa masuk ke dalam neraka. Namun sebaliknya, apabila lebih berat timbangan kebaikannya, dia akan masuk ke dalam surga. Dan orang-orang pelaku dosa-dosa itu adalah berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah bisa mengampuni dosa-dosanya. Namun apabila Allah menghendaki, maka dia pun akan dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, atau memang mereka adalah orang yang sejak awal memang kufur bukan Islam, maka mereka itu adalah terancam untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan dengannya, dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, menjauhi kesyirikan kekufuran, dia telah bertakwa menjaga dirinya untuk kekal di dalam neraka selama-lamanya.
0: Wa hadhihi al-kalimah yanbaghi al-inaya biha, a'ni ma'rifat la ilaha illallah, ma'rifat ma'na hadhihi al-kalimah, معرفة أركانها، معرفة شروطها، ومعرفة نواقضها، فإن هذا هو رأس الأمر. فإن فسدت فسد ما بني عليها، وإن صلحت وبنى عليها العبد من الطاعات فإن هذه تكون مقبولة إذا كانت الأعمال موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خالصة لله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لوجه الله عز وجل ولم يصحب هذا العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الكلمة لها ركنان، كم لها من ركن؟ أجيبوا، ارفع صوتك. لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود من دون الله عز وجل، وإن عبد فعبادته باطلة وليس بحق. إلا الله أي إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فإن الكفار على مر السنين من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمم بعث إليها الأنبياء والرسل،

0: وكان أول دعوة تدعوهم إليها أنبياؤهم ورسلهم اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، هكذا دعوة الرسل. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول ما بدأ به قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والكفار كلهم الذين أشركوا مع الله عز وجل كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وكفار قريش كانوا يعبدون اللات وعزة ومنات، وكانت لهم أصنام على الكعبة بلغ عددها 360 صنما، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه إيش؟ غيره، يعني يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وهكذا الأمم السابقة كانوا يعبدون الله ويعبدون معه إيش؟ غيره، فهم يشركون به. ولا يوجد من ينكر وجود الله عز وجل إلا جاحد بلسانه، مع أن قلبه مستيقن بأن الله عز وجل هو الخالق. فيه أكفر من إبليس؟ سؤال، فيه أكفر من إبليس؟ أجيبوا، أنت سمعت السؤال؟ سمعته؟ هل فيه أحد أكفر من إبليس من الشيطان؟ الجواب، طيب إبليس ألم يقل ربي أنظرني إلى يوم يبعثون؟ إذن هو يعرف أن له رب ويعرف أن الله عز وجل ربه أو لا؟ طيب أنا أريدهم يجيبوا عشان يكون الدرس أو الكلمة
1: كلمات لا إله إلا الله ini kalimat takwa adalah kalimat yang harus benar-benar kita pahami rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kalau kalimat ini rusak, maka rusak pula segala apa yang dibangun di atasnya. Namun apabila kalimat benar, kalimat ini benar, maka seluruh amalannya pun akan menjadi benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia mengamalkan amal yang saleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Maka rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu yang pertama adalah la ilaha, penafian bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian illallah adalah penetapan, ini rukun yang kedua, penafian dan penetapan. Penafian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan penetapan satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dakwahnya para rasul semenjak rasul yang pertama hingga yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah dakwah semua nabi, seluruh rasul. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Yang mana orang-orang kufar Quraisy, orang-orang terdahulu, mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selainnya. Orang-orang kufar Quraisy menyembah Uzza, menyembah Manat, juga disebutkan ada 36 patung-patung. Maka inilah keadaan umat-umat terdahulu, mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Dan tidaklah ada orang yang ingkar kepada adanya wujud Allah kecuali orang yang dia adalah orang yang pembangkang, karena semua meyakini adanya Allah. Bahkan iblis saja yang tidak ada yang lebih kufur daripada iblis, iblis saja masih mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah penciptanya.
0: فإذا كان إبليس يقر بأن الله عز وجل هو الرب، بل يقسم بالله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. طيب بما كفر؟ كفر لأنه استكبر على أن يمتثل أوامر الله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكأنه بل هو معترض على الله عز وجل ومستكبر على أمر الله عز وجل، فكان كافر. فلم ينفعه معرفته بأن الله عز وجل هو ربه ولا بقسمه به جل وعلا وبصفاته، لأنه قد أبى واستكبر فكان من الكافرين. وكفار قريش ما كانوا ينكرون أن الله عز وجل هو الرب وأن الله عز وجل هو الخالق، لهذا قال الله عز وجل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب ولما كفروا؟ قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب لما تعبدون هذه الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. إلى الله يعني هم يعبدون الله، لكن أرادوا أن يجعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط. وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله عز وجل، فجاء الشرع إنما إلهكم إله واحد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ليه؟ لما؟ لأن الله عز وجل هو الخالق، هو المتفرد بالخلق، فلا أحد يخلق سواه. فلما كان متفردا بالخلق ولم يخلق أحد كخلق الله عز وجل، كان هو المتفرد بالعبادة، كان هو المتفرد بالعبادة. ولهذا قال الله عز وجل هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كائنا من كان، ملائكة، أنبياء، صالحين وغير ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا أي أبدا. فهل أحد استطاع أن يوجد من العدم شيئا؟ لا يوجد من العدم إلا الله عز وجل، واضح؟ فلما تفرد بالخلق تفرد هو بالعبودية، فالذي يتفرد بالخلق هو الذي يتفرد بالعبودية، والذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ولهذا قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الظلم أعظم، أي الظلم أعظم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولهذا يتمدح الله عز وجل بكمال ذاته وكمال صفاته وأن أسماءه حسنى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه السنة ولا نوم. لما؟ لكمال ذاته وكمال صفاته، فهذا هو الكامل الذي، لكن كل الخلق ينامون، ينامون أليس كذلك؟ الإنس والجن ألا ينامون؟ ويتعبون؟ طيب إذا ليسوا بكاملي في ذواتهم، فحينئذ لن تكون صفاتهم كاملة بل هي ناقصة. إنك ميت وإنهم ميتون، فالذي يلحقه الموت هذا ليس بإله وليس بخالق. أما الذي يستحق العبادة الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا حتى تعلم أن التقوى التي نحتاجها هي تحقيق العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له في جميع أفعالك وحركاتك وسكناتك التي يتقرب بها إلى الله عز وجل.
1: Iblis mengaku bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, bahwasanya Allah adalah penciptanya. Bahkan iblis pun bersumpah fabi izzatika, dan dengan kemuliaanmu ya Allah, merupakan pengagungan kepada Allah. Namun ya, iblis tidaklah menjadi beriman dengan hal itu. Iblis tahu siapa penciptanya, mengaku bahwasanya dia diciptakan oleh Allah. Dia bersumpah dengan kemuliaan Allah, tapi dia tidaklah beriman karena dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Iblis sombong dari melaksanakan perintah Allah. Maka iblis pun menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bermanfaat pengetahuan iblis tentang Allah adalah Rabb-nya, penciptanya. Tidak bermanfaat bagi iblis sumpahnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang kufar Quraisy, yang mana mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu ketika diseru untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka malah mengatakan, apakah engkau wahai Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan saja? Maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Mereka mengatakan, mana buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah sesembahan selain Allah ini melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Padahal mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, oleh karena itu maka konsekuensinya adalah hanya Allah pula satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hada khalqullah fa'aruni madza khalaqu min duni. Maka ini adalah ciptaan Allah, maka tunjukkanlah kepadaku mana ciptaan-ciptaan selain Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengingatkan tentang ciptaan-ciptaannya. Maka tidak ada yang bisa menciptakan dari kekosongan, dari ketidakadaan seorang pun juga kemudian menjadi ada, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kedzaliman apakah yang paling besar? Atau beliau pernah bertanya, kedzaliman apakah yang paling besar? Maka beliau pun menjawab, kedzaliman yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Maka ketika kita tahu Allah yang menciptakan kita, hendaknya kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Rabb yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi, Allah la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak tertimpa rasa ngantuk. Sempurna. Allah tidak akan pernah mengantuk. Adapun makhluk, manusia, maka manusia akan tidur. Manusia akan lelah. Manusia ya, tidak seperti Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Begitu pula makhluk akan mati. Sedangkan Allah adalah Al-Hayyu. Allah adalah Maha Hidup. Oleh karena itu segala apa yang mati atau akan mati tidak berhak untuk diibadahi. Maka ketakwaan kepada Allah adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan.
0: أيضا من أهمية التقوى والتي تدل على فضلها أن الله عز وجل أمر بها الخلق، أمر بها الناس عموما، وأمر بها المؤمنين على وجه الخصوص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهذا يدل على أهمية التقوى وفضلها، أن الله عز وجل أمر بها الناس جميعا وأمر بها المؤمنين على وجه الخصوص لأهميتها، لأنهم هم المنتفعون بالتقوى. نعم.
1: Kemudian di antara poin tentang pentingnya takwa dan keutamaan takwa adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia terlebih dahulu, semua hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya juga secara khusus kepada orang-orang beriman.
0: ايضا ان التقوى هي وصيه الانبياء لاقوامهم. ان التقوى هي ماذا؟ هي وصيه الانبياء لاقوامهم. فاسمع، قال الله عز وجل: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وقال جل وعلا: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وقال جل وعلا: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، وقال سبحانه وتعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، وقال جل وعلا: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، وقال سبحانه وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه هي وصية الأنبياء لأقوامهم. فالأنبياء كانت توصي أقوامهم بتقوى الله عز وجل، ورأس التقوى تحقيق العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له.
1: Kemudian di antara pentingnya ketakwaan yaitu bahwasanya takwa merupakan wasiat para nabi bagi kaumnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ketika saudara mereka yaitu Nuh mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak bertakwa?" Begitu pula Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Wa idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Begitu pula Nabi Ibrahim, yaitu ketika berkata kepadanya, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Maka ini semua adalah ucapan-ucapan para nabi bagi kaum mereka.
0: Aidan anna Allah azza wajal talaba min ibadihi haqiqat taqwa. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
1: Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk mewujudkan ketakwaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah agar kalian bertakwa."
0: Aidan at-taqwa makanuha fil qalb. At-taqwa makanuha fil qalb. وإذا تمكنت من القلب أثمرت العمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نحتاجه نحن أهل الدعوة إلى الله عز وجل، كم نحتاج إلى الفقه في هذا الحديث. فنحتاج إلى الأخلاق الحقيقية، الأخلاق الشرعية التي طبقها الصحابة رضي الله عنهم وامتثلها الصالحون من سلف الأمة إلى هذا العصر، لكننا نحتاج في أوساط الدعاة إلى الله عز وجل تحقيق هذه المعاني وتطبيقها تطبيقا عمليا.
1: كموديان takwa tempatnya adalah di hati. Jika di dalam hati itu ada ketakwaan, maka dia akan mengeluarkan buah yang indah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan, janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling marah. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian atau janganlah di antara kalian menjual di atas perdagangan saudaranya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menipunya, tidak boleh mencuranginya, tidak boleh menghinanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, takwa itu di sini. Beliau menunjuk berisyarat ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, cukuplah keburukan bagi seseorang ketika dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Seorang muslim bagi muslimnya adalah haram. Maka betapa ini adalah salah satu di antara jawami'ul kalim, sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang singkat namun maknanya mendalam. Maka betapa kita butuh untuk benar-benar bisa memaknai hadis ini. Betapa butuhnya kita kepada untuk bisa mewujudkan hadis ini. Butuh kepada akhlak, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat dan para salaf dahulu. Maka kita harus berusaha untuk bisa mewujudkannya dalam hidup kita.
0: هل التقوى ثمرات؟ التقوى ثمرات كثيرة جدا. أذكر منها أن من اتقى الله عز وجل أحبه الله. أن من اتقى الله أحبه الله. قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فمن اتصف بالتقوى أحبه الله عز وجل. وماذا نريد إلا أن يحبنا الله عز وجل؟ المهم أن يحبك الله عز وجل، وليس المهم أن تحب الله، فإن قد تحب الله عز وجل ولا يحبك، بل يمقتك ويسخط منك، كما يزعمه كثير من عباد الكواكب والنجوم والشياطين والقبور والأولياء والصالحين، هكذا بزعمهم أنهم يحبون الله عز وجل يتقربون إليه بحب هؤلاء وعبادته من دون الله عز وجل.
1: Kemudian takwa itu buahnya banyak sekali. Di antaranya di sini Syekh menyebutkan yang pertama, barang siapa yang bertakwa maka dia akan dicintai Allah. Ini buah yang pertama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Di antaranya saya membawakan beberapa ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka apakah yang kita cari di dunia ini selain agar Allah cinta kepada kita? Dan itulah yang penting, bagaimana Allah cinta kepada kita. Bukan hanya sekedar klaim kita cinta kepada Allah, seperti yang diklaimkan oleh para orang-orang yang menyembah bintang, ya orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka mengklaim bahwasanya mereka cinta kepada Allah, padahal Allah murka kepada mereka.
0: Aidan min thamarat at-taqwa wa at-taqwa sabab li husul rahmat Allah azza wa jalla للإنسان وللعبد الذي اتصف بالتقوى في الدنيا والآخرة. من ذلك قول جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن اتقى الله عز وجل رحمه الله، فرحمة الله عز وجل تنال بتقواه.
1: Kemudian di antara buah lainnya yang kedua, takwa adalah sebab seseorang akan mendapatkan rahmat Allah. Takwa adalah sebab seseorang akan mendapatkan rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian agar kalian dirahmati. Maka orang yang bertakwa dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Aidan at-taqwa sababun li'awni Allah 'azza wa jalla li'abdihi wa ta'yidihi wa nasrihi. Qala Allah 'azza wa jalla inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun.
1: Nah. Kemudian buah manis yang ketiga, bahwasanya takwa adalah sebab datangnya pertolongan Allah bagi seorang hamba. Takwa adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
0: Taqwa Allah azza wa jalla aidan hisnun lil insan wa amanun lahu min ayyi khawfin aw min ayyi shay'in yukhifa. Qala Allah azza wa jalla وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Begitu pula yang keempat, ketakwaan adalah benteng penjaga bagi seorang manusia dari segala keburukan. Benteng penjagaan bagi manusia dari segala keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam firman-Nya, dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa.
0: Aidan min thamarat at-taqwa anna Allah azza wa jalla yaj'al fi qalbi al-muttaqi nuran wa yuqawwi basiratahu fayumayyiz bayna ma yanfa' wa ma la yanfa' wa bayna ma yanfa' wa ma yadhur. Qala Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Kemudian yang kelima, yaitu bahwasanya Allah akan menjadikan dengan ketakwaan, yaitu di dalam hatinya adalah cahaya. Allah akan jadikan di dalam hatinya cahaya. Yaitu untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Begitu pula Allah Subhanahu wa menjanjikan bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan diberikan cahaya yang mereka berjalan dengannya.
0: Aidan bi taqwa Allah azza wa jall yuthabbit Allah azza wa jall al-'abd al-muttaqi hina ghalabat ash-shaytan lahu wa hina waswasatihi lahu bifi'li al-ma'asi aw tarki al-wajibat. Qala Allah azza wa jall: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فتقوى الله عز وجل موقظة لقلب العبد المؤمن حين هجوم الشيطان بوسوسته أو بتزيينه.
1: Kemudian yang keenam, yaitu dengan ketakwaan adalah seseorang akan diberikan keteguhan ketika datang waswas gangguan dari syaitan. Seseorang akan diberikan keteguhan ketika diganggu oleh syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu firmankan, sesungguhnya orang yang bertakwa, apabila mereka diganggu oleh syaitan, maka Allah Subhanahu akan menyelamatkan mereka.
0: Baik, lebih nasihat syabab.
1: Ya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada para
0: jemaah. Dzakarna ba'd ats-tsamarat, faman yadhkur li. يحبهم أحبهم الله من اتقى الله أحبه الله أي بعد
1: siapa yang bisa menyebutkan kembali buah dari ketakwaan nggak mesti bahasa Arab ya siapa yang bahasa Indonesia pun mencatat silakan nanti akan didengarkan oleh Syekh
0: baik. Tafadhal.
1: Silakan.

0: بأس.
1: بارك الله فيك.
0: من يذكر أيضا؟ أنا أحتاج مترجم الآن.
1: بالتقوى سيأتي النصر من الله.
0: طيب. أيضا بتقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل سبب لتوسيع الرزق من الله عز وجل على عبده وفتح الخيرات والبركات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتقوى سبب لزيادة الرزق وبركته وكثرته، وبالكفر بالله عز وجل وعصيانه والتمرد على أوامره يحل الخراب، يحل الدمار، يحل الفساد. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من أي شيء أصابه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكم منا من يذهب يسعى في رزقه ويسلك هذا الطريق ولا يجد فيه رزقا، ويأتيه الرزق من مكان آخر ومن طريق آخر ومن شخص آخر. نعم.
1: Kemudian yang ketujuh, di antara buah manis dari ketakwaan adalah yaitu menjadi sebab lapangnya rezeki, sebab datangnya rezeki yang berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan bukakan pintu-pintu langit dan bumi. Maka ketakwaan adalah sebab bertambahnya rezeki, sebab keberkahan pada rezeki. Dan sebaliknya kekufuran, kemaksiatan, penentangan kepada perintah-perintah Allah, maka itu akan menjadi sebab datangnya kerusakan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam firman-Nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan baginya rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Maka betapa banyak di antara kita dia berangkat bekerja mencari rizki tapi tidak mendapatkannya. Justru rezeki itu didapat dari seseorang yang tidak dia duga-duga.
0: أيضا من ثمرات التقوى تفريج الكرب وتيسير الأمور التي عسرت على الشخص. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Begitu pula yang kedelapan, di antara buah ketakwaan adalah diangkatnya musibah dan datangnya kemudahan. Diangkatnya musibah dan datangnya kemudahan. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan maka barang siapa yang dia memberi dan bertakwa, maka kami akan mudahkan baginya kebaikan.
0: أيضا من ثمرات التقوى المتقون ينتفعون بالمواعظ وتؤثر فيهم، وذكر الله عز وجل إذا ذكر الله عز وجل سكنت قلوبهم وخشعت، ويستفيدون من ذلك أيما فائدة. قال الله عز وجل: ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا: وإنه لتذكرة للمتقين. ولهذا ينبغي على العبد المسلم أن إذا قرأ في القرآن أو استمع إليه ينبغي أن يستحضر هذه المعاني التي في القرآن ليتعظ بها. لما يضرب الله عز وجل الأمثال ولما يحكي الله عز وجل القصص؟ يحكيها لنتعظ ونعتبر، فلا نقع فيما وقعوا فيه فيحل علينا وبنا ما حل بأولئك. واضح؟ فالفائدة من القصص والأمثال العظة والاعتبار، العظة والاعتبار. فينبغي على العبد المسلم أن يتعظ ويعتبر فيرى ماذا حل في الأقوام السابقة، في قوم موسى، في قوم هود، في قوم صالح، في قوم شعيب، في قوم لوط، يعني أنزل الله عز وجل بهم من العذاب الشيء الكثير والعظيم. فمعنى لا تشركوهم في أفعالهم فيحل عليكم ما حل بهم، فيحل عليكم ما حل بهم. نعم.
1: Kemudian yang kesembilan, dengan ketakwaan seseorang dia bisa menerima nasihat, tenang hatinya, bisa mengambil faedah-faedah dari nasihat-nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak disebutkan oleh Syekh tadi, wa mau'idzatan lil muttaqin, dan Allah jadikan Al-Quran, Allah jadikan seluruh peringatan ini sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tadzkiratan lil muttaqin, sungguh menjadi pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semua itu bisa didapatkan dengan ketakwaan. Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkannya, maka hendaknya kita berusaha untuk memahami maknanya. Kita mengambil pelajaran darinya agar jangan sampai kita terjatuh kepada apa-apa yang umat-umat terdahulu terjatuh kepadanya, kemudian menimpa mereka, menimpa kita apa yang menimpa mereka pula. Maka inilah faedah dari adanya kisah-kisah terdahulu, yaitu adalah ibrah dan i'tibar, menjadi pelajaran dan menjadi pengingat bagi kita sekalian untuk bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Sebagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Shalih, Nabi Lut, mereka terkena azab, maka kita pun jangan ikut-ikutan seperti mereka agar jangan sampai kita terkena azab yang menimpa mereka.
0: Thamarat at-taqwa kathiratun jiddan wal waqtu azif saqtasiru ala fa'idatain aw thamaratain wa illa fahiya kathiratun jiddan la yas'a al-waqt li dhikriha. أيضا من الفوائد تقوى الله عز وجل أنها هي الميزان، هي الميزان الحقيقي للقرب من الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالخلق خلقوا من آدم وحواء عليهم السلام، وتفاوت هذا الخلق، ففيهم أنبياء وفيهم أولياء وفيهم صالحون وفيهم علماء وفيهم فساق وفيهم فجار وفيهم كفار. فبين الله عز وجل أن الناس التقوى يتفاوتون، ولهذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهم مشتركون في التقوى لكنهم يتفاوتون فيها، فبعضهم في الدرجة الأولى والثانية والثالثة هكذا حتى يصل إلى أعلى درجات المتقين. الدين الإسلام والإيمان والإحسان، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. إذن الإسلام، بما يدخل الإنسان الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين جيبوا معي بالنطق بيش بالشهادتين. فهذه دائرة الإسلام، دخلها رجل نطق بالشهادتين فدخل بالإسلام. ألم يسبقه كثير؟ في ناس صلوا وصاموا وحجوا قبله، أليس كذلك؟ فهم أمكن في الإسلام من الداخل الآن، فهل رتبته كرتبتهم؟ وفي الأولى، وفيه من سبق بسنة، بعشر سنوات، بعشرين سنة، وهؤلاء يترقون حتى يأتوا إلى الدائرة الأخرى، وهي دائرة إيش؟ الإيمان. فإذا ارتقى فدخل في رتبة من؟ ها؟ الإيمان. وقبله إيش؟ مؤمنون، أعلى منه. فأعلى المؤمنين قريب من درجة إيش؟ الإحسان. فدخلها فأصبح من المحسنين، لكن فوقه ماذا؟ محسنون. ثم يتفاوتون هؤلاء. فالمحسن الرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه أيضا رتب. واضح؟ فالدائرة الأولى الإسلام، وهكذا يرتقي يرتقي حتى يأتي إلى دائرة إيش؟ الإيمان. ثم يرتقي يرتقي حتى يأتي إلى درجة الإحسان، هكذا. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مسلم محسن.
1: Dan masih banyak lagi buah-buah dari ketakwaan. Namun di sini beliau menambahkan di antara faedah yang penting dari ketakwaan, yaitu ketakwaan merupakan timbangan hakiki, barometer hakiki kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan barometer hakiki kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ketika Allah menciptakan dari awal Adam dan Hawa, lalu kemudian ya muncullah ya, bermacam-macam, ada di antara anak keturunannya berupa merupakan para nabi, para solihin, namun juga ada para pelaku maksiat, orang-orang fujar dan lain sebagainya. Maka semua bisa mendapatkan ketakwaan. Orang-orang yang beriman mendapat ketakwaan, tapi ketakwaan pun berbeda-beda derajat mereka. Mulai dari derajat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada ya, kaum muslimin, yaitu dibagi menjadi tiga derajat, Islam, iman, dan ihsan. Yaitu Islam ketika seseorang dia mengucapkan syahadatain, bersaksi, maka saat itu dia masuk ke dalam wilayah Islam. Maka dia pun melaksanakan sholat, ya, puasa, zakat dan seterusnya, ya, selama tahun demi tahun. Maka ketika dia naik terus derajatnya, maka dia akan mendekati derajat selanjutnya, yaitu derajat keimanan. Dan begitu seterusnya, ketika dia terus meningkatkan keimanannya, dia naik, akan masuk ke dalam derajat selanjutnya, yaitu derajat ihsan. Dan di dalam derajat ihsan pun akan bertingkat-tingkat pula, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril, yaitu apakah itu ihsan? Yaitu engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka engkau yakin bahwasanya Allah melihatmu. Maka inilah ya bagaimana perbedaan tingkatan. Maka tidak semua muslim itu mukmin. Begitu pula semua mukmin adalah muslim, tapi tidak semua muslim adalah mukmin. Begitulah tidak semua mukmin adalah muhsin. Semuanya ditentukan dengan ketakwaan.
0: نختم بهذه الثمرة وهي أن تقوى الله عز وجل ثوابها الجنة. أن التقوى ثوابها الجنة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: ولنعم دار المتقين. وقال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فنسأل الله عز وجل أن يجعل مأوانا ومأواكم وجميع المستمعين والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أن يجعل مآلنا إلى هذه الجنة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: Kemudian sebagai penutup, buah di antara buah yang dipetik dari ketakwaan, yaitu buah ketakwaan adalah surga. Adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga-surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi. Allah juga berfirman, dan surga bagi orang yang bertakwa adalah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ditegakkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Maka Syekh pun menutup dengan doa, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan tempat akhir kita nanti semua, tempat para hadirin sekalian, adalah semua kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu menerima seluruh amal-amal kita. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan siang hari ini. Maka sebagai penutup kita membuat
0: fil khitam asykurullah azza wajalla awalan wa akhiran zahiran wa batinan ala ما نحن فيه من نعم، ومن هذه النعم أن نلتقي بإخوان لنا في هذه الجامعة المباركة، في هذا المسجد الطيب، في جامعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة القائمين على الجامعة، من الداعم لها الأخ الفاضل خالد باوزير، ومدير الجامعة الأخ عسكر، وجميع الأعضاء هيئة التدريس معه، وجميع الموظفين. كما أشكر للحضور على هذا الحضور، وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين في هذه الدنيا ويوم أن نلقاه. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Sebagai penutup, Syekh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat perjumpaan kita ini di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di masjid yang mulia ini. Maka beliau pun berterima kasih juga kepada para panitia yang telah menyukseskan acara ini, dan juga kepada para asatidz, dan juga bagi para hadirin sekalian yang telah hadir di masjid ini. Dan beliau terakhir mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang terbaik ketika orang-orang solehin berkumpul di akhirat kelak. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyyana Muhammad wassallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya syekh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak al-iman bulan ini?

آمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة،

الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب

0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.
1: بسم الله الرحمن

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

له وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم

أمنا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم

والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم

سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا

شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وتقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا

فرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مأرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية

المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله